ترفعوا الدرجة العالية الرفيعة. وبعد سلمان من محمود الذي وعده.

يا إنسان بول دور إنسان بحيان يان بدري قلبه دور له جنجلان كامي نبي محمد إتو جالان دان كأتماعان دور كمنيان دان درجات يان ترتيني دان أنكتلاح إياه بدا تمبت pangkat yang terpuji sebagaimana